0: ايش هتكام؟
1: ايش؟
0: ايش انت
1: انسحبت؟
0: ناقصك برغي بمخك؟
1: جمهور وعم بيرموا علينا سداري وكل
0: شيء. اوكي، في ناس هون، بعدين في جيران، ايش انت بالجونجل انت؟
1: طب
0: شو العالم؟ شو ايش؟ ايش لا لا سوا واقف واقف نزل ايدك، ايش في؟ ايش يا بب؟ في ناس لا بالفعل يعني انا مش قادر له، مش
2: قادر له ادم وقعي
0: ما زد داون ما زد تخلي كشورته تتلوز زريكا ومش كذا.